أنا لك دوما ثوب ونور ونور، وأنت أملي في كل دهور. سأبقى لك ما طال الزمان. أنا أبو